فضت وحرك عشان تسرع صوت كبتي صوت اف ام دان دي اسرع جود تخيط هاج زال خبو حلوة قيوة تايوة وقتي كتبه السلام عليكم اما انا مشكوة اما انا حدر خو اما وارخو كل حال زوبين الله والحمد يملح وقتي به تيت ساعج او ايام بحلي قويت زودتي وقتي هاج ايامج يديج بو زال حال به قويت يي حال به طب زاشينما ی زیت ودادو آیا ماش به میتناف اکوت یاشن اکوت نتوکسی بازان حل زبور دنیا لحمدیل زبانا یی بهم یی من انتا سود دام تو کز اکوت کل زم الیالی العشر حل ایک از زینه به مدیج به حل زیت ودادا عرفه او عید الاضحى کن می مدیج ما السر ملح آیا ماش به متناف زل بنوا قويت زودة دلينا ما زي خشة لينا الزو بتناف قويتي بزي مدينا ما زي مليت أنا قد أما تجمب بزي تمالحة زي تونيا وقتي هي عشان تايو أسر يا ماج هي ما تشوخم قد بحلفنا شيخونا يلزل شيلة قويت ستعين لوخ زودة دلينا حل يبارك زال بايان بي من موش حل بناهم الزو كسو زي خشة لينا حل بحل هي ومكت بني تنافعنا يلزلون حجمة وقتي زي خانة ساعة ور وقت زينا بتكشو وقت الرجبة ما كل حرنا شحنا ورو بجيحو ملتا تكشو هي أو بتماش اللي ما تمشاش اللي نلزانا كده لكن وقت زوبي ورزو زال باكت بكل شيء مبورد الله باقرة الزوبي حرليم زال كعبة وينك زال بي طب زايا محري ريك أربيما الزوكو السوم هوجي حلف زايا ساتي تلفون مشكلة سبب مترالي المفرق زينا بي فدمت كلا تحبرنا قيسي زيدان هوجي إن شاء الله زوقت من إترام لخصوم لنسبة ما إنا جم زالنا حبرية جونك أربي لحنا يبهم جوابي سوني فاجعنا ما بينا بهم اسبالبلات محريرا جون مكرب بحمسة حده الله باقرا زيتون يما راخا قزمان بحمسة نقلانا والفجر بايا قويت سبحانه وتعالى قرآن زوبي والفجر وليال عشر هي السر يا ماجبه قويت ترأى فجر بحمسة هي اج آيا ماجوخ ماجي انت منوخ ناش بيولي الناش بي يتيك أبا نحل يتودد لنحل يتخش لنحل يتملح لنحل تحج إير أمري بي هي آيا ماجبه متنافزو ملوح نسو يتيمد بازال حال بي من إلى بنتنافع أنا وكتبنا التاشانا بجيح مسلماتي وقالوا زيكم حل لكن كتب كلا التاشنا مليت أزوك أورام يخونا هل نلانا يبهم قويته زيودة ديو آيامات بي أمت جمي زالو آيامات بي زيت ودداج هياك ليالي السر ليالي عشان تيو أورتياج بيتوك أزاهو كتا خينغا سومن ورحي بي زال ليلة القدر قدير مشيتاج لأورتي لحالي قدر قدير درجة تايحالي هيات لك ليالي العشر زايو قويت زودة ديو ايا ماتش ماتش انتيو منوخ ناش بيحونا يلزال لي اخا الله بايا قرا ورحي حوجي انتبو تتبوردات مو حجيس ورحي قيش تبقلات مو قيش تتبورد مسيس تبقلات ونوقع من اي حيزة نجزي حيجو سايم دون زالي خونال تتبورد بازات وقت بي احد بايتي من زيقل نبي وقت بي الزو ورحي وحجيس ورحي ونقلي بازانا وكتبه عرفه ورحي بايتين ده الزو بي نقلي ما نليت انا ندي ندي حتى نيام بي الى و زهتين تان ياماج ما سومنو ينك زال بي الزو اياماج ونسومني لنفرك بازانا حالتي نبري ما السرطان ياماج عيد انت طبعا يخني مام الناج موش زال بناوا ناش يوزاناجو من انت يوزيت ملحج أفضل الأعمال قويت زودة دياج ما قافياج سولي يي أيام بنتنا فباكوت بجيح بركة زالبايو يا ماش انتايو كل خيراتهم بركة زالباياش لنكوت كزمان بحمسة انتا بركة بايتيم خيراتهم مبزح بايتي انتا عمري بركة بايتي عمري ما تقون أور ديلاغا يدل جزالو سولي عمري زو أزو أور ديلاغا زو بحمسة عزاي ديلا بايتي انتا سبب زوم خيراتي بس هلحل ما لكن قصات محمد سيلي سالم بري عمر زو مقدر زو من عش لحل دي الحيطة زايدي بحل بلاي هي لبايتي أفضل الأعمال قويتك أفياي سولي زخشي وشيعج ما ناچ انتهيج ليالي العشر بي
هياجو حيقنا ينارا قيرا لدينا دي زو قويت سبحانه وتعالى يمدى زال قد بي كبيرا جيمدو زال وزت لما دونا يي أسر آياما جستو بي لدينا دي زو يتخيش سال زو ألايسا ناشا يزانا فرضي صلاتاتو وقت زيوه موشا زالك عن النبي مليتا أول تدي إن خنزنا نخانا نارجي زوزو وقت زو بمسجد صلاتاتو وقت زيوه هيو مسجد يقور يتملح زال شي إندا قوتاين زو هيا جستو بي ناشا يزانا زوج ما حنتقين ديك آتري ما حدي لي سالو السنة جحلو يا السنة وارواتي باج أزياج موزوك سو كل دبلنا كدا كلاشنا كدا مليتا زو يي أياماج بملوح انتا بركة زالبا أياماج لإناتهم خيرا سينا كل بزاح لنا بركة كلاش لنا كدا يدي زالي بايتي انتا يي بيم شيشتاين زو أخا صومن انتا مصومن يي مصومن زو زاني كوت أحد تاني يام بإلاوة زهدين تاني ياماج مصومن نفركانا أزو بحل عيد انتا ما عيد بي سمنو منا اي ايا ما جستو بي لكن يفرك زال لي زهتن يا مزاج سوم يسوم نما يا كملال زي في رقم الله زاد في ركي وكيسي بيم اسنين و خميسو سوم انا قيروم و ازوكو السوم آخر مكرا فيامو ما سوم انزو فيز بي تون يخون زال نتو انتا هي لي شي اشتيام زو هي زهتن بي شي اشتيام فركا قيرزو انا سما ناسا قيرا حسو أو يبيم الفرقة ما الفرقة جرا عرف أيام من تمكر في أيام وسجدنا رجرا من فيزبة إثم الحزاء لنتبايو هي أفضل الأعمال إنت هي زلت حرتان هي أسر ليالي استوب موش هذا البنات قرآن مكرا أور كت ملح إنت قرآن مكرا أور كت ملح إنت قرآن كل نكرا زانبي كل حرف بحسنات حلنا أحد متي ملتا مست حسنات حلنا وكل زنا منك أزانا أنت قويت ستينا وزايد لنا زي ما دون كتب يلي كل سام قرآن ومقرا بركة كل شي بمشال عمري بي أفيت بي مال بي كل حال بي مسل أحوال تجمب بي بركة زايد لازال يخونال وعزوك السوزوم حسنات سوم كل زايد يلي تالبايتين دا حمستان يزو يلا يالي عشر بي ياشو زالشيو ذكرياتو مزايد ذكريات ماناش انتيو ذكرين لازانا وكبيراتو مزيمتونا كتبه ذكري بايتي قرآن اتزو ذكرين تا اتزوكو سوم علايسا ناشي يزاناش حلو مثال زولي اوراد السباح واوراد المساء ناشي يزاناش زلتا الزبح مسا تحليل ناشانا تكبير استغفار هياج لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله تسبيح انت أزوك صوم استغفار و أزوزي مساسا لا جميع محد يي وقت بي مزايد ما زو وقت بي موش زو فز بي ملوح زتانت ما خير سو إزاي دزالنت انت سدستان زوخ يي آياما جستو بي أحد سو يي عمر زو ستو بي زدلك يوشي يهج بي قسوس كل زنام حلبنا قسوس يا قسوس تلساجو هي وقت بي محدق اللي مجيبت فيز بيت ملحمة بركة يتريخ بزال انت وقت زو أخ انت هي قصص حالوة قصص تلساتو عاد لي مرقف إسا حدسو بجيح قصص تلسات حلبة إسا حدسو تكشو حلبة يخني مام زالبة بكل زو حد تقرب متقافر الفركة قير زو زو يتفرق اسي بيت يتبحلوف موشا قرام انت عمري ما اللي حالا نوكو مينا قصات بحما الساعة حسو أجل زو ينقر ريما حسو متخش بامل يخني ما تا عمري سالتي كده وقتي إسال كده يي وقتي بي حيلة سلاشو بي فتن بي حف مشاما الزو موشك أورام انتا و أصب بي قصات زاشنيو درر زاشنيو أصو حالنا رجيرا قط الزاشنبيو أصو حالنا رجيرا أصو حفايتي الزو فدمتي متحيبر قصات دبورة دليم فدمتي موشا أو خاد أتزو خاد زو بي فدم مبايتي الله زو وكم دلحي فدم إلال وآنخ التاتكشو شيء ما قدير دلحي قويتا فدم إلال أسولي قدير دلحي أجو آنخ
بني آدم يتدك شيء إذا شبعين اللي بايتي حسولي فدم زل البشي حالة حالي إيلم ملي آن فدم بايتي بقويتي علي من أزوك إسي بفدم اللي ينزالي ينبرال سدستان زو يي أسرايا ما جستبي لالي استبي زالج على حلنا رقيرة صلة الرحيم في بيت ما لحزال انت صلة الرحيم بايتي أحلاكو لكم بايتي لكم موشا يقول رزو أو عايزة لما أو عايزو بيزا لكن يوقت بي أو عايلي لكم بايتي أو عايو تسمى التيشة أو عاي هل خلقه بايتي أو عايو حزني كفتي زال بيو جميعو ولم موشما حياة سيو بي هوجي يوقت بيزاجو تستيش بوزا الحالة دي جنارة جرا فيز بيملو حنتا يمتي ملتازو بحلي هواي بحلي زالاج أبوها حاج حلو أحلاج حلو زير قاراج خستا قاراج أنا قاراج يوز اسم ساسلاوا والداي سيوا كله صلة الرحيم بزالاج جمي بحمد سام لكم متاشما قسات زبو ردام السوكو السوزو محي بحلو نارا قراخ بعد بي محي زو بزالو أحلاج سوف زيارة موشا أو أيزو حلو قروخ فيز بقورش انتازو يي أمان وقتي انت أزياجو لكم بايتي أزياج زيارة موشما أزياج في سيوبة فرقيتم ما بيرك ما مليتا يوزم ساسلا شيء فيز بكورام شيء انت هي أشياء جو أشعل قصوصت على سوق حل باقي روح يبيكت بسكيك على زلت على مثال زولي معاصي معاصي يا يشسال أسو قوي تزخطر يوشي أشو والعياذ بالله يا يشسال أسو جمعهم أزو قصوصت على ساتو أحد أحد أحد بي هي وقت بي مبورد زو ما اتزو نفسي زو ما تيحر ما توب لي ما تبعي تزو من يماجما يهي وقت بي ياشو زال شياج بي حزو يخونال يهي لبايتي زال بنا شي جمب بيم وركو سوم وقت زينا من قد لزاناج وقت زينا اسم البلات حالة داج بي ينا زالاج ما يهي السر اياما جستو بي يهي ملوح ما قويته زو ددلينا ملوح انتزايو مزارديو يامبي ناچوم يا امبي خيرا سونيت الف باكوتي نفس زين ابط موشا هيلت بمروح حق منيتوا زيت خيشت على ساجبي واتي زمان زيت جي موبايل واي بحمسا كركح بايتي ما زو احمد سمت اقد بي نفس خادو الشيت بهم خانه كي راه يروح قبولي فركوزال ملو بالفرقه كيرو معسو وقتي استام يك اسي وقتي بي لايك اسي وقتي بي لاي اتنا فبامي خبايتي ما نفسي زو يخطري بازال اوغا مدي جزو من حالة من اماج حالة يدي زالي خنر ما الله زود دلينا ايام بي اتنا فزالاج قويته ياشنا قرقارا ياشنا قزمان بحمسا كل الاي محرزنا كفون حلفنانا الله مسبك دائم زوم يوا

الكعبة، الكعبة البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين، يأمها كل عام أو يأمونها كل عام. الكعبة كل عام الصوم ملايين مسلمات قلبي بيزوزال بيت الله الحرام انت. بيت الله الحرام زخان بيو أو انت زتراح بيو أو زستة بيو سبب زوم عبادة زلتا كل ما مسجد بك آجي يخون زال أو ياشو زال حاجة جمعوم مسجد استوب حرام يخون بازال التاي مخنزو بنتا حرام زايو أو حرام يبايتم الله عبادة ياشبو الدنيا عمري بي عبادة زيوشبو الله عبادة زيوشبو الدنيا عمري بي بنسال ظلم زي تجارة أيناش متواخب متقادل متسادب حربي متاشا متكشاشا التابر زوا ألاي حالة جمعهم الزود بي حرام يخون بازال طاهر ولقد مخرزو بنتا يكا بغار دائما مصوم الدنيا كل بي مليونات مؤمنات قلبيو يزمدي ما عبادة لي يزو بازال سببوخ أو سرزوخ استميني نبري إلزا الحبرية فاقرة يي حالت بي قوي تزارد لينا لوخل يلوخو حيجني ونارا قرا قوي تي من بايا. قال الله تعالى وأذن بايو قال الله تعالى أوفي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود بايو يي حالة بيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ندي بيزو يي حالة لكم يلزال قرآن آيات لوخزو بي مسجيزو يتأسس بازال لبيت الله الحرام كعبة يتأسس بازال التايو متميشاة بي إبراهيم لي صلاة وسلامة بربايوا إس أكنأني بحرلم وسجمع لي كلا حوت حلف أوش بانيو ظالله غار كأب غار استيخلا بحرم خالق لي قوبوا داي أشوت بلاي غار زو طواف آنياج زيك آناناج ركو موشة بزالاج أزوك الصوبح أزو بحرلم يسك دزالاج لهم غارو أتهر ليو بحرزوم الدنيت طرف بي إلى طرف بزالو وسؤال دفل لهم أزان أوش كلاح لي

بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يا قويت سبحانه وتعالى أزوك الصوم سورة الحج بحلي يي قدر ما تبيجا وخالق بيت الله الحرام يتأسس بازا الموداق أو انت أساس نبي الله إبراهيم لي صلاة وسلامة بربي وأكنا إيهو بايتي بيم ندي بيزوزو زيت مچاچا أتايو أبيينا ليوما آري إيهو بايتي انت كأبا أساسو أتايو خالق صلاة وسلامة بربا سلامة بربا وجبريل قربو نبي زولي زار ايونتهم يتئمت زال امرين تا يحالت بهم صلاة وسلامة بربي ونبي الله إبراهيم كم مكة المكرمة أو كرامة بزيت شيلمتي مكة كتفون يغازكو تيم ديوما مكة زبو أبو وقت بهم لجزيو إسماعيل الزود من نبي زحدك يوم زليت بايتين تا صلاة وسلامة بربي وزمزم مدى زر التاي إحر قرب دلي أوزيو لي حناج واديغان طب ياشو بإسالو قد أوزيو ديجو يحل إسماعيلو خالق غارزو أو كعباو إيسا كتن إمرين زايو يوسا إسماعيلوم سلامة ينبر بيوا الله أمريو أتاي أبوردو كعوا يلي يحل صلاة وسلامة ينبر بيوا نبي الله إبراهيموم مدبل بي لجيكو داي أخاخو من كعباو تشيخ لكتبه كابا شيخ لوت بي قرقارة تاشنو الله اي مريخن زايوسا الزيوم واتي تبنتن بايتي بي اسماعيلوم ملوب بي زد كيبال نوتو زي مديو ساما الزيو تبنسيو اسي مديو بحل زيت اي مرو كابا غار اساس اتاي محر بي شيخ لوت اي قلو قوسيوم ابراهيم سلامتين بربيو وما شيخ لبي اسماعيلوم اون وا افر مكيبل بي سلامتين بربيو وا غارزو ديكتكو حف موشبه چيخلو سو اتا يبور دالو چخلزو كل قدرق ادا او حف كلايا زيجة سعام مقامو ابراهيم مسزو حف ياشكتم آشو سبب زوم مقامو ابراهيم بايتيم چيخلوت بإسالو قدا كل قودرا كنزو چخلزو بحمسا كنزيو شخلزو بحمسا إيليد كتلة قرقارة موشة لنبي الله إسماعيل آوزيو لي إكأنو بو كتلة زديج جليو أون بايتين تا يي أمريوم خالق سورة البقرة بي سورة البقرة بي بايو كيك أليو يي حالت بيم سورة البقرة بي زي كيك أليوم بقلاوة كياوة ساتان آية بينتا هي بهم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعل لنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هي حال بي هي قد بي زيدي جلو يقوم بي استيخلو ما هي حالتو استعمرو بحل حفلو ما نبي الله إبراهيم اللي جزيو نبي الله إسماعيل كركار بي هي استيخلو تو التايز بورد سايلي تعلو شخلو زكانا نوسا تس توقزخ تسمم توقزخ عالمو ويلالو شخلو زكانا نوسا الزيو يلوزال تسمم توقزخ عالمو تكيبل لنا بايتي بهم دواء ياشالو إبراهيم الخليل أحد بقلوا بكلتيم زليل با يزتونيا أشرف أو انت قرام تلو شيربه او سامور دچيبه الدنيا على حالو به
زيتونيا وأشرف مسجد

قلوب حرلي ييدا چي شرتي نبارياج لي بركة وطو قسبي مي بقلوا قفتاچم بزحبي إل باقير زوزو خالق بسايا بي رزق أيوم متبل بهم متو قسبية حبرالو الله حرم زوم زبرار يلا يكتله أت يتحبرالو يوم خالق سورة البقرة بقلاوة كوها سدستيوا كوها ساتان بهم يهم دازالنتا يحال بهم من إلى الخالق ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يحلب ربنا وجعله ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بايتي بي يي حل بي كنت زو يم دون حل زيتونيا و أشرف مسجد استيقلو بحلم يي دكي يي حل بي إليتما أم السولم يي درك أحشم بكل دليل بدكي بي قويتا بركة زالب حل بي ومسيولت أبي أشلي يوم زيتونيا أوغبي استوكو سبح اللينتا يو يارا نزل يبيم بلدا آمنا بايا بلدا آمنا بايتي زوم قرآن بيم زارة ديو بي برار زال بانتا برار من انتا بجيح قراء الدنيا حال بي أسواج سوال دلي أوركو تتخيش حليل يزال شيشتشياج بايتيم حنقور لباشاوا من برتقار متيت كيك الزال زخانسا الديبي أمني وأمانت برارم أحد زو متئمد متشيخ الزال بانتم أحد مدبل زال باما أصول ديلي أوركوت يتخيش سالو شياج بي يم يتخيش سال نسو يم ديبازال حالة انتزال يلي أصول ديلي أمني كل شي بيم علف يتخيش سال يخوني ما حنقول ولباشا وقاربح مسا يلا يوم يحيو زلزل خانة بي أمني وبرارم بجيح حرب شرط بزنار وسواجي حلوة يبح مسا يدبل زال نتونتا يمدو زال يحال بيم بقلاكو ستدستان البقرة بي آيات وبقلاكو ستان آيات بي من الال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يي بايتيم ذا تتكيك على كسوزو بلدا آمنا بايتي بي بايتي زوم أسو برار وأمانة من برتي بحمسة وارزق أهله من الثمرات أخام ذكيك على كسوه يشيش تيتخيش على زاوية متي بزارة دوياج بحزو حنقور وا يدبل زالو خنما وارزق أهله من الثمرات إلى السبب زوم سيلات دكي بايتيم شحشيرة زيتا دكي وسيلات لحول هي سيلات دكي ما زيب كل بايتي قويتا الزود بي الزياجو رزق بساية بي يرزق أيو كتا متحبر زوم دا نبي الله متحبر زيون تا قويتاو نبي الله إبراهيم صلاة وسلامة ينبر بيوا إتت أونيوا أور دا چي بي زيت إيساسا
ከአበጋርዞ ሽርቲ ነባሪ ያችሌ ሲናንዚዩ ዋርት መዚዩቤ የትሊም ደዩማ ቅናኦት ዳንዲ የሊጠ ዩዛል ረሱል ሎሁም ኡስቱዚዩቤ ውጭ ለዩባይቲቤም የጢሕረዩማ አዝጉሶም ድልሒቤም የኒዝፈ ዩዛል ሕክመ ዛልባ ክታብ ኻውም የትሊም ደዩዛል ሉኽ ኸው ኣው ረሱል ኸው ላኽለዩ ባይቲቤ ዱዓዝዩ ያሹማ ኻሊቅ ይዱኣው ተቂበለለዩማ ይቤም ዓረብ ኡመት ቤ ዋዘኩሶም ዝትገተራ ሙሉሕ ቀቢለ ቤ ሉኽ ዞው ረሱል ዞው ገፈረለዩ ኣዝዩም ሜገል ዋ ኣኽርታኝ ቆሚያሽሌ ጎፍታው ባይቲም ነቢዝኛ ሙሓመዱ ሰላትዋ ሰላመት የም በርበዩዋ ገፈረለዩ ሱረት አልበቀራ በቅላዋ ኮያዛሕጠኝታኝ ኣያቤም ነሳዚት ቀረአ ረበና ወብዓስ ፊህም ረሱላ ባይቲ ቤ ዚቀረኔዩ ሉኽዞ ያራዛል ይው ይኹኒማ ይቤም ሰላመት የምበር ባይዋ ይሓልቤ ኡመስዩሌ ዝገፈርሉዩ ነቢዩላሂዩ ኣዝዩ ዝርየ በዝትጃው ጎይተይ ዝገፈረዩ ነቱ ያራና ሓል ባይቲንታ ጎይተ እስጡ ዝዩቤ ረሱል ኻው ላኽለዩ ዛየዩም ኻሊቁም ሰላት ወሰላመት የምበር ባይዋ ሙሓመዱ ረሱልነት ቤ ዝገፈረለዩ ነት ሌንታ አልዕርባድ እብን ሳርያ ዘወሮማ ኣሕመድ ኣልሓኪም ዋ ዘክሶም አልበይሓቂይ ዛጮ ሓዲስ ቤም ረሱል ዝኛ ዝጦኛ ሰላትዋ ሰላመት የም በርባዩዋ ምንባዩ ይብዘትነይ ከውሳ ኣና ባዩ ረሱል ዓለይህ ሰላት ወሰላም ዳዕወቱ ኣብይ እብራሂም ወብሻረቱ ዒሳ ዓለይህም ኣሰላም ባዩ ኣን ባቤ እብራሂም ዱዓ ብሲዋ ዒሳ ብሻረ ዝዩሉ ክንተኝ ባይቲቤ ይምዳሉ መትበል ቤም ጎይታ يتلو عليهم آياتك زايو وحي خابي زيغفر خلا زارت خبا قرآن ويكال يوما يسيما يوما واحدو أحد نتخاو واحد نتخاو نبياج خا ورسولاج خا صدقي حلن لوخو يبين ليحل بايتي بي يمدالو والحكمة بايتيم قرآن خا حكمة زو يتليم دايوما ويزكيهم شركي وا شيطان قصاصو بهم يتيح ريزال لوح خاو يماج يماج زيت يماجو يغفر ليم ملو فراكوت زالخ حكيمو غفر ليو بايتي بيت هبرالو يي خليل الله صلاة وسلامة ينبر بيوات وقصوصيو دوازيو خالق تقيبال البيوما كعبا بيت الحرام موشبه كعباو ألم دفن بزالو مسلمات كل أمسوم يزيري كت آشاليو إرتوج بي إلا إرتبو قبل بي كبا أزوكو السوم كربو ينبري زالو اسم البلاد كبيلات بيزوتو اسم البلاد سنان ورتما يسين نزالو اسم البلاد غوغا سفا بي اتويسف زالو تأي نجيح وألاي عين بيم يتسبيج زالو اسم البلاد عمري داقوا حمور بي اتلاي زالاج باوا مسكينتهم أحد مكاسر بي عربوا عجمو زالالايا بي كل أسو أحد مداج بي مسمس بي يتحيج بازال حال بي خالقو عبادة ياشبوزال زيتونيا ولقد آشالينا عربوا عجمي زوم فرقي زي ديجبو حال بي مس بي يحيزال الزو بي آرد لينا يبيم باينا آخر بيم قويت سبحانه وتعالى سورة الحجرات بي من باينا أسراوش إشتان آيا سو بي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إلى سورة الحجرات بي
بجيح نداء حلبا يا أيها الذين آمنوا زمن خاچو انت بجيزو هي التايمود تبين تقويت سبحانه وتعالى هي سورة ببعيت انت يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بيت بي زار لنا وسو انت مس انت لكن أحزو بي أحزو إماجل إماج بازالوخ لكن مالوا دينتوا قروا نسبوا حسب بي ملتاوا تقوى متبي انت هي تقوى متبي يخنما هي تقوى زالة بهم نبي زايا نبي زلايا به إماج زال يخنال يا الله قويتو يوافقنا هوجي أمت ديوف الرحمن لهم نقداج خادم زيدي جاچوم تكيبل ما وافق أيو شيل ما يوما أرقب كيو إناج لهم الزوزي حاراج بحمسا حدي يحاراجوم حجيس بي حروم زال حاراجوم ذا الحراج حرم زهاراجم يدبل ما يهركتم وافقنا بيتي بي الله بنساء لنا

0: ور نوش ون المد جوارسي جامع حريرزينيا حرر جيوا شرتزي حرر ياج واي نبربيو مثيناج بيزال ورو يورما وقو يوغزال حرر تبا راديو المحريرانتا
1: وين فام كم إير تبوتا حواز تبا خوف

0: አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዚድ ገደር ኹ ሐረራባድር ሚዲያ ሰርቪስ ተጠነባይሲኛ ይ ሐረራባድር ሚዲያ ሰርቪስ ዊን ኤፍኤም ዋስሪ ትሪፕል ዜድ ኤፍኤም በአህመድ ካህልቤ አኻጋችፎኝ ዱቅናሽ ለኹዛና ሳቲ ዞለ ጠብዛሽነ ለኹ ኸበራቹ አኻጋችፎኝ ነቀርቢ ባዛና ጠብትዝኛንታ ሳቲ ዞለ ጠብዛሽነ ለኹ ኸበራቹም አኽሳቤ ሜገል አኻጋችፎኝ ዱቅናሽ ታኔ ኹናል ትትኸታተሉናው ግድረ ባህነት ሂብራና زي إفادري هيغاين زي وزيراج ملاك تمسغن ترونة حرر آسيما بوؤو
1: هيغاين زي وزيراج ملاك تمسغن ترونة حرر آسيما زي بوؤو سؤالا كي خونتي بي دوغوز تكيبلو تهتمي حرر ليهو زي إفادري هيغاين زي وزيراج ملاك جيسي تمسغن ترونة هوج موي بي حرر آسيما دي لاغزات زيارة مونيالي زي دي جبوك تبيم حسني زو لاكي اي مروتاج حسني زو نبارياج آسيما زو نبارياج دوغوز خونتي بي موتب بي تكيبلو
2: ሄጋን ዘወዚራት መላክ ተመስገን ጥሩ ነሐውጂ ሞይበ ሐራሪ አሲማ ዲላጋ ዚያራ ሞኝለ ዚቦ ወበወክቲ ወህስኒ ዞላቂ ዲላጋ ይመሮታች ዋ ቢስሐዛለዩ አሲማ ዞነ ባሪያች ኡገላይ በመውጠበ ትኩስ ኹንትበ ተቀበሎት አሽሉዩ ተቀበሎሶ ሂነክሳልበ ራእይ ዚዩዚ ሰቱ ዳይ ሐዋ ዞ ፈዝሊያች ዚገለት ኦክትበ አኸ ወክቲበ ሐራሪ አሲማ ዚትላዩ ከታራችበ አሲማ ዘይ ኹንቲው ሂናውት ኢዛልዋ ኒውቲ የዲ ጃዛሉ ግድር ግድር ነይሮት ዲላጋች ዘጋህበ ይትሜ ሐሪበ ሂትረኸባሉ ባዩ ፈጢን ኮልደር ነይሮት ለጦት ገዩ ላይ ባዛይሳት አሲማች ለህጦኛም ህርፈት ለህ ምሳል መክና ትፈርክዛት አሲማ ዛኝነቱ ራእይ ዚዩ ዚሰጡ ኡሱአሽ መጥቀስፌ አላይ አሲማች ሐረሪ አሲማ ፈጢ ለቁቷ ኒውጢ ዳንዲ ደርሲ መንሳቤ ዛሉነት ዚገለጡ ነባሪያች ነቲጀዞ ዋሪነት ሂነብራኩት ዳይ ሐዋዞ ዳይ ቤህ መቃነን ዛልባነት መትሒሳሰቤ ዚቼኸሉ ኔሮ ዲላጋሽ ኔሮሶ አንዛት እንታ ይልዛል አውነት ሂጮት ቤህ መቄራ መትፋቀት ማህ መጎፋ አይ መደኒ ቤህ ይቴ ቀብዛል እሾት መክነዞ ነባሪያች ዚሰጡ ራእይ ቤህ ገለጡ
0: ዚዳዮት ተላሳይ ሲኛው ዚቅ ሞኘበ ሰላሙ ወኔሮ ሲኛው አታይ መቦረድ የሚቻል ባይቲበም ሐረሪ ሁስኒ ራኢስ ኺንገ ኦርዲም በድሪ ገለጡ ሐረሪ ሁስኒ ኦሮሚያ ሁስኒ ኢርቱጭ ሐረርጌ ዞንዋ ማያ አሲማ መትሂዳደርቲ ዚሻዕቢ ለሻዕቢ ዚሰላሙ ዳዮት ኮንፈረንሲም ተመሐራ زي أمتاج سلام وادايوت زي داي سايوت لي يليلي مدونج بي زي تميحرا كونفرانسي بي حسني زو زونوا آسيما متهدا در تيزو لاكي اي مروتاج بادراغاج دين اي قداشوا زي تفيرو خينغن وقداش ترخبو زي شعبي لي شعبي سلام كونفرانسي بي زي ترخبو حراري حسني رئيس جيسي اوردين بدريزانيو قلقب بي ارتوج اتيوبيا اوركو سوم حرارجي أمت تراؤوت اتيوبيا تاريخ استو بي اوركو تزي تلايوا مثال كتو بي يتكي قلزال زي داي حواس تكاتروت لي أحزو مورعتين ተባይት ቢም ገለጡ ተቃጠሮሶም ኡስድሉ ግዚተዩ ወሰናች ዘይ ኤክሮ ደምቤ አደቤ ዲምቤ ትጃረቤዋ ኢክቲሳዲያዋ ዳይ ሐዋዚያ አቦዋ እህነት ቤ ዚትቃጠራ ጠቢቅ አሐድነት ሞራቲን ተባይት ቢም አወጋኡ ዘማናች ላይ ተስቲዋ ካፍት ቢም መሰዛልናች መትና ሰቤ አዞኩሶም ዲምቤ አደቤዋ ታሪክ ቤ ዚትቃጠርና ኡመታች መክነዚዩ ይዚቅ ዚተቃላዱ መጥበቅ ቤ ይዲጂሌ ሁሉፍ ሞኛ ኩሉ ዝኛዛት መስኡልያ ይኹንሌ ሚቻል ባይት ቢም አተወቁ ኩሉ ዝኛዛት ዚቅ ቲዚታ አሐድነት ዋዳዮቱ ዚቅ ሞኘቤ ዲሰላም ዋ ኔሮት አምባሳደር መኽነ የሚቻል ባይቲቤም አብራረኑ አዜባቹም ባዝኘቤ ዚቴገለ ሳይ ሰፈርቤ ኢምቲሃም መኽነቤ ይትረኸብዛል ዚመሐድ አክሪርነትዋ ዚጢሎት ኤዶቱ መትኻተርቤ አሐድነትቤ ዚሰላም ዋ ኔሮት ዲላጋች ለአይቤ መትሳአድቤ ባትቼኸሎትቤ ዚገረብ ዚዩ መትዋጣ ይቴቀበዩዛልነቱም አቀነው ኤሞሮሶ ባድራጋችዋ ዲን ኤቀዳቹም አዞኩሶም አቂያችዋ ይጠር ሐዩቃ መጀሚኡም ይእሾትሌ ዚገረብ ዚዩ አታጮቱ መትዋጣ ዛልበዩነቱም አቤጆት ሰጡ ዚሻዕቢ ለሻዕቢ ተቃጠሮት ባይቲ ጩክቲ ሙጢ መልተዛዩ ረኢስ ኦርዲን በድሪ ዳይቤ መንበርቲ ዳይቤ መድለግ ዳይቤ መቄራሕዋ ዳይቤ መኔረ መኽነዘው ገለጡማ ይዞም ዚዳይ ተናፋኢነቱ ዚቅያኝ ዛልነቱም አቴወቁ ይበዲባያም ዚሻዕቢ ለሻዕቢ አረዞ ዳዮት ሰላም ኔሮት አሐድነትዋ መሐድያ ኬህሊው ዋሪነት ይነብራኩት ሞኘ ገረብደሌ ዛለ ፋይደ ዛይድ መኽነዘውም ቄቀሉ አረዞ ቤም ሐረሪ ሁስኒ ኢርቱጭ ሐረርጌ ዞንዋ ማያ አሲመ ኤምሮታችዋ ዚት ፌሩ ኺንገኑ ግዳች ቹም ተረኸቡ زي أمت تكاترو تو كملاك درجة ميجاجا زي سلام وادايوت كونفرنسي نسري بيت تكملا لسلام و دایوت کنفرانسی امتاش دایوت و تکاتر و توزیق زاین خونتی به نصری به متکمل زو حراری حسنی سلام و امنیت هداد روت اداره مسئول گستی توفیق محمد گلتو حراری حسنی ارتوچ حرارگی زون و مایا آسیما ایمرو تاچوا نباریا چی زیت سا ادو بو امت لی امت زی سلام دایوت کنفرانسی زیت می حراری و حدفو اتای مبورد به نصری به متکمل زو گستی توفیق اتیوکو اداره زو مسئول گستی توفیق محمد زی ستو مگلتی به زی گلتو کتبیم متاج سلام و دایوت زیدای سایو سینگل یلیلی میدونی به زیت محرک کنفرانسی زیدایوت و آمد فرارک تلاش سینگاو زیت آنی درجه زبوردان تبایت بهم آواگ او. حراری و اورومو امت آتی به آتی زیت والداش زیت کدات تراش ما زمانش لی آبوا اهنت به زین برایش مخنزیو که کلما آرزو لای بهم احزو آلای زول زالدد گدروا مت حساسب زیت ری آبیو آرزینارناتوم امدو. امت تکاتر تو زیت آنی درجه لای مبورد لی کوچنات به موقف زیت لحد به مخنزو بهم حلف آتی به آتی گرگار مت تانی و سلام وانی رو تو مثبت لی مسو زالا کوچنات تو زیگلت به آرزینارناتوم ابرارنو دین اکداش بعد راگاچ ازی بچوا اندو چاچ ازو کسوم یتر حیو کاماچ نو کحنت به زسا ادا کنفرانسی لعی به حفظایو فاید زالایو زی سلام اور تلساچ میشاو درجه به یتر خبزالو دای حوازچ لی یبوردو کت به جوت یستا ما یدلگ زال مخنزوم اکنو آخر بیم کنفرانسی زو نجاحوت لی اتاچو تزانیو کاماچوم اللهم گن بایو ام فریرانیچ کیس پروپوگاندا زیوبه یت حوصل سلامم خانا یت شرشر زالزی امت دایوت ینبرو مل بایتیبه حراری حسنی حکومه کومونیکیشن مکتبگار اتیوقا حراری حسنی حکومه کومونیکیشن مکتبگار زیساتیو مگلتیم ایت خیتل دال کتبی قربل
2: ام فریرانیچ یمحروزال زیکس پروپوگاندا به یت حوصل سلامم خانا یت شرشر زال امت سات احد نسلل نتم بیجا حل بیو بایتبه حراری حسنی کومونیکیشن حاجاج مکتبگار غلطا مکتبگار زو مسئول گسی حنوک ملونه زی غلطو کتبه امت سات تنافا اینتو مثبت له دلگو دلاگاش عدلنتو ز سبتو بجح نتیجات تسجلو اور کوسوم نی روتاج به سترخبو نتیجاش امت سو زماناش له حفیاشا زناره سوالاش مخنزیو مغلط به امت سوم حسنی زو حکومه یسیجل بزال نتیجاج روح زول زول يكيب با بزال مخنا بزال وقت بي اس احداش اناش نقل خونه يزالاش انفري رنياج زيكيس بروبوكان دزيو مسراج ابي متميحا حتليه متفراغت بي حترخبالو مقاوما مونيا اخاس يوزانيو حياج انفري رنياج ومسو ذات فايدة زالخانة بي روح زيو ذات فايدة متكيرح ليه يخي سالو قاماش مخنا زيو ومسو اكزو بي زبي جانتو يوك وليه يميشال بايت بي اوغو حياج قاماش جزمانو دم بي زيت قاطرو ما زيت ناسا وما زيت والدو امتاش ما بين بي شکی هیت خلق کوت و سلام میشیر شریکوت مونی به هدف سیو اتای مبورد له مخنزو مبیجه اتخش انته بایو مخنزو بیم امه سو فایده له زیکاننو مت میسل بیت دای حوازیه میدیات به زیت لایو زیت لوت و کز معلوماتاچو مسراج به هیت رخبزالو قاماش هدفو مبیجه به قانو له یقرب کوت زیت لمده گرگارا یعنی کوت اتهبرو
0: حسنی زوبه ادلیا قرارتو مثبت لوا عبارتا چو زمانی مونیلی زیت محرو نتیجام زیتایو ایشوتاچ زیکتی به یوگوف بوله یمیچزال نتو حراری حسنی هرگیگار واری حبیدون اتیوکا حراری حسنی هرگیگار واری حبیدون حسنی زو دمم گوز کهری اداره کوتل فاس راسوت بجتمت زهتن وحری دیلاگا کمالو تو ابی حسا دیبای ما به انتظام ایتقتل دل کتبی کربل
3: زهرالی حسنی واری حبیدون هرگیگر حسنی زود دموم گزگهری اداره زی کود الفاوا اسراسوز بجتمت زهتن وحر جستو به زمین هرایو ایشوتاچو ابی حسا حسنی زود دموم گزگهری اداره مسئول جتیو گیسی ایوب احمد واری حبیدون زوله زکرابو گبعتی بیم تاسی سو جستیو زل ابارو تاچلی تنافا ایز جتیو دای حوازکلیم متفاتلی زی دیجیتال حیراو مزگاه گحسو گلتو اداره زو استیو زل سب اینا و ساتی جی کانون ابارو تجمعوی نبی خمسینا و ساتی زو اونلاین لعی بی تسراج استو مونی بی زی ابارو مزدیحب تیو مدکیر لیو تا امانی نت بی فت این درجه ملیک لی مدفرق سو اردو احدیو حجه مسیجل تی ابارو تو تنافایو زل با تای محرم مست بی دیلاغا چو کلتی میحرو مخنزوم که گلو زی ادلی تسراج اوتو بسبت لی ولب مکان لی تاخذ ليلو داي حواس فسليات لب بلاش دي قانون هيرجيوا ويقلوت إبارو تاك كلتي ساتو يترخى بزانتوهم مسؤول زو أرادوهو زي حكومة نيروت بروجكتيات كارتا زل خانو بي يتمي هارو كدوا زي أمستو دينا تاكوم كساس زي خونو بوكوت زي تباك تاك تاتلوت ምሕራ ዝትምሃር ምኽንዞም ዝገለጡ ጌሲ ኣዩብ እዶቻችዋ ውጃጅ ላኣይ በይቡርዲ ዘሉ ዙልሚያች መትኻትር ጅሃብም ትሕባሪነቱ መስበትለ ምሕራች ኣበጆትቤ ዝደለገ ምኽንዞ ቀይቀሉ ሕሉፍ ዛዮ ዛሕጠኝ ዋሕራች ስጡብም ኣሓድ ኣልፋዋ ኣሓድ በቅላዋ 36 ዝጠበቃዋ ከፊፍ ዝጀሪመ ተስጂላቾ ሕኩሚ ገርሌ ዝቀረቡ ዝኻነሳ 6 በቅላዋ ኩያ 5 ተስጂላች ላይብም ዝብላሎት ወሰኖት ምርቲ መትረኸብዞም ዝትፈረከነቶም ገለጡ ሕርጊ ጋርዞ ኢዶቻችዋ ውጃጅ ቃኑን ሓጃ ዋሪሕ ኣቢዱኝ ሳምቲ ዝተዩ ጊስቲ ፈሪሓ መሓመድ ዝሰጦ ቂናወት ብም ሕስኒዞ ዝቃኑን ላኣይነቱ መስበት ሌዋ ዛላ ኣመንቲ ኣድሊ ሒራው መቼ ኸለ ይኹን ይዘል ጭንጫሓች ዝግትቤ ይሊጥ ፖኩት ኣትኸሽ ምኽንዞ ገለጡ ጀሪመኛቹ መትኻትር ሌዋ ኣበልያቹ ቃኑሌ መቅረብ ገረቤ ይትሜ ሃሪቤ ዛሉ እሾታቹ ዝግትቤ ይሊጥ ፖኩት ዋሪሕ ኣቢዱኝ ሳምቲ ዝተዩ ጊስቲ ፈሪሓ መሓመድ መቅናናት ዞ ሰጡ
0: ሁስኒ ዞ በዛል ነዚፍ መስቸሚ አቆረረቱ መጦኘለ ይትሜ ሐር በዛል ዲላጋ ዚክቲቤ መጎፈዛል ባነቱ ሐረሪ ሁስኒ ህርጊጋር ዋሪ ሐቢዶኝ አቴወቃ ሐረሪ ሁስኒ ህርጊጋር ዋሪ ሐቢዶኝ ሁስኒ ዞ ሚዩዋኩ አቡ ሱልጣዛት ዛሕጠኝ ዋሕሪ ዲላጋ ኪማሎቱ አቢ ሐሳ ዙርዙር ቲዞም ይትኸተል ዳልኩ ትቤ ቀርባል
3: ሁስኒ ዞ በዛል ነዚፍ ይሰቾሚ አቀረቦትዋ ተስራጮት መፎየሌ ክልቲሜ ሐረይ ተረኸቢ ዛል ምሕራጅ ዝግትቤ መሌጠ ዛልባነት ሐረሪ ሁስኒ ዋሪ ሓቢዶኝ ሕርጊ ጋር ኣተወቃ እዚ ሐረሪ ሁስኒ ዋሪ ሓቢዶኝ ሕርጊ ጋር ሑስኒ ዞ ኩሚ ኣብ ሱልጣ ዛሕጠኝ ዋሕራች ስቱቤ ዘሚ ሐረዩ እሾታችም ኣብ ሓሳ ኣብ ሱልጣ ዞ ዲላገ ኤምሪ ዝተዩ ኬሲ ኣሕመድ መሓመድ ዋሪ ሓቢዶኝ ዝብሌ ዘቀረቦ ገባእቲቤ ዝሚ ኦሚሽ ሞኛ ቅያሱ መድበልቤ ኤረርቤ መስተሚ መስጋጋሕቲ ፕሮጀክት ያች ሓረት ሓጂስ ሓጂስ ገድያቹ ተኸሩማ ኪምሕረፎኝ መቡ ኣዝዩ ገለጡ ደርገ ሽርትያች ብም ስኡት ዝሚ ተኣሲሳቹ መጦኘቤ ገንደ ኢሊ ገንደ ቂልጡ ገንደ ሁሮ ኣዞኩሶም ቡርቀዋ ኮሮሚቤ ይትረኸቢ ዛሉ ዝሚ ኣቀረቦቱ መፎየቤ ዳይሓዋ ዞሌ ተናፋኢነትዉ መስበትሌ ዝትፈረከነትዉም ኣብ ሱልጠዞ ኤምሪ ኣተወቁ ሶፊ ወረደቤ ዝደርጋ ኮሪደር ኔይሮትሌ ዝቼኸሉ መንበርቲ ጋራችሌም ከወት ሚገዱ መትኸርዞ ዝገለጡ ጌሲ ኣሕመድ ጋርሊጋር መስመር ዝገዱትዋ ሚ መሳመቲ ቢርካ ጠብሞኛ ምሕራ መደለግ ዝዩም ኣበየኑ ዲባየቤብ ዚኤረር ዛት ደዚፍ መስቸቢ ኮታይ ሰፍሃ ዲዛይን ይዋ ደችታሃይ ሚዩ ቢሓሶሶ ተከመለማ ክሌቀጥ ምሕረለይ ጠብጠብ ቲዝዎም ኣረደኡ ኣቀረቦት ጅሃብም ላቂ ህንቅፍቲ ዝኻነመ ዝትረኸባ እዚ ኤሌክትሪክ ታኽመት ቁጫጫዋ ዚትሪክ እንጭያች መውዳደቅ እዝዩ ሞኽን እዝዩም ዝቀቀሉ መስኡልዞ ምኻሶም ዋሪነት ብመፍታሕለ ይነከዩ ቃማጭ ፓሕ ክሕሊላይ መቡረድለ ዝትፈረከነቶም ገለጡ ዝሚ ተስራጮሶም ኣድልየ ዝተኡ ገቤ ኣዘኩሶም ፋረቀ ደላጊያቹ ተኻደሞት ፎርሚ ባሕ መትዋቅርቤ ክልቲ ደለገ ምኽንዞም ኣብራረኡ ሕርጊ ጋርዙ እዚ በጀትዋ ፋይናንስ ሓጃች ዋሪ ሓቢዙኝ ሳምቲ ዝተዩ ጅስቲ ፈትሒ የሳኒ ገረብ ዝዩቤ ዝተረኸበው ነቲጃም ዝጦኛ ማሕዲጃን ተባይትቤ ዝግትቤ የሊጥ ቦኩትዋ ጅትሪ ኦረት ሒዳደሮት ሚካታችሌም ሓሊ መስጠቤ ይትፈታሕኩት መቅናናት ይሰጥቦ
0: ዝትገደርኹ ተጤነባጅስኛ ይ ሓረራባድር ሚድያ ሰርቪስ ዊን ኤፍኤም ዋ 3ZFM ባሕመት ካሃልቤ ኣኻኻጭ ፎኝ ዱቅ ያሽለኹዛል እዚ ሳትዞ ኸበራችሁ ነቀርቢ ባዘነ ጠብቲ ዝኛንታ ሳቲ ዞሌ ጠብዛሽነለኹ ኸበራችም ላኢለ ዝትኸታተልኸው ይመስሊ ናራ መትኸተልቤም ከቢር ኣብዱል ሙሐይሚን ኣብዱል ናስር ኣልታኑም ከቢር ኣብዲ ኣሓድ ወቅቲቤ ኣሹራዊ ነክዛልቤ ዛኞ ገልጌቡ ኣኻኻጭ ፎኝ ዱቅ ናሽለኹዛነ ይኹናል ዲባይቤም ከቢር ኣብዲ ኣሓድ ዊቅሩ ሳለይ ኩትቤ ዝገለጦ ዊቅሩም ኣኸኻጭ ፎኝ ዱቅ ናሽለኹዛነ ይኹናል ይቤም በጅህ ትለምዱ ቦዛ ኹነትዋ ሓልሲና ናይስኛም ታሪክ ዝኛዎም ኣከዞቤ ተሪምጡ ቦዛ ኹነት ሲቀሞኘቤ ይ በርናሚጅ ዞ ኣኸኻጭ ፎኝ ዱቅ ናሽለኹዛነ ይኹናል ይዲጅ ሳቲ ኣላይ ጠብቲያች ባሕ ኒትራይ ቄሲ ዚቀሩ ጠብቲያች ስኛ በሆም ኸይሪ ቀላሕቲ ውክል ጌዘምኹ በርናሚጅ ዞው ትትኸታተልኩት ክለፌርኹኹ በርናሚጅ ዞው ትትኸታተልኩት ገባእ ክለኹኹ ኣን ይቤዞ እሽኛኛኹዛኽ ይኹናል መትራ ዚቀሬው

Aiku zana sa. Rizina uyara. Zikha uyara. Ashuru ramin inka. Haran inka. Asa. Ashura udesinen nasa. نوح بيزاكا كل بلادين من كان عيلاده نوح سفينة بيزاكا كل بلادين من كان عيلاده سبب يوم نوح مركب لاي لسلاك سلطاك انتا على نوح غير كخان داكي زي دلقة ساعة موكلي كل عودة فرحون بيت بل داكي دلقة يدخل يلا خوم كرا ادوسو ميخانا لبنو خردا ابايو قطان كيميمي دفرح كيميمي نتي دكي بيتسا انجلز دي نتي حنا رقي حنا دكي درقا ابايو هذا بحلا حد بايو مركب لاي زنا سلتي كل كايسات يغني اشرب باي نجات كنا إلى سيم أنت لبنوه غرت بسالة ما لكي أمان تخالصا السلطان يعني نارا وطان يخام يي السلطان أيام موسى عليه السلام فرعون بيه مسك موسى بحر بسيسيان بحر بسيسيان من الواء برت بزم حتى أنسى أوقا والتالي يا أوقا ميه يمكننا السيسا أكبر بحر السمودة أزوامهم أشوراني نارا السلطان فرعون آمن تلاسا هذا يأخذ جبريل تبازم ربقه إلى روح هي أشورا يا متى موسام بحروا يتمنى شيسان يخام رسول عليه الصلاة والسلام مكة بكل مدينة بحروا مكة بحبزايم ومدينة بزبو براجي لهم رسول مدينة بزبو وساعة وصاعتوا بزبو الكمور من عشانوا باهي برا أشورا ويقدرانوا أوه أجلات من حلف الناس يحق حلنا صومنوا بباهي أشورا السلطان يامو صومنو أشورا السلطان يام بيخان هجري أحد بايو أحد هجري تأيقل اليوم قلتان يخب محرم وحري إني هرريات أشورا وحريين الحنا أشورا أحد بي إلى ركوة جحتين الكساسة أشورا بمترحة إيران أشواء إيراقات ومشي مقدر إيقلو رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام حسن حسين مموت الجنة حريك الناس محسا إيرانا يساكم مين يجاب لحد يبقى باك تزيوك يبقى باك تزيوك وراشد وكرسي أدرائي لوجانو محجيب جبه يدباك تزيوك رخزو حستاشا عاقياج شيخات الموقع بيستم موقع بيخني أشور أنا يا شو ما قدروا له يا شو ما قدروا له من أين بيقدروا حد ما شيء ما قدر يقدروا اللي بيدخل كل حساب دولة الدولة أشور يونس بودي زي سجل كذاشات الناس تنا إيران أشلين إيراق أشلين إيدو أخاك تقدروا زاكو حسن حسين بنتها الناس أشور واحد من لحنا وحرز الجميع وقدرانا السلطان ياما كجري زيتي قلبي انتا موسى بحر بسالة بونتا نوحم مركب بسالة بونتا الجوني باتي أخاكي ذات بعشين يترى آمين عشرة بايك رجات جاي وجيلي قوتان جيسو من اللي عشورة وشور بحي قادرين قدر حراشي نار حراشي نار ما أمت به حديث أنت يا شجان أول قلوب زراقة وسباب رحل مرشاته ومرشة السبر
منافقان يتسبب عداوة دنيا السبب أمو دين بركة أمو كدو دين بركة زانسا الناس كل عمتب الناس له هجري أحد بيجي قلنا الإسلام بيجي قلنا لبايتي نوهم موسى إسلامي تنار أجولي بايتي أمو دين بركة أمو كدو دين بركة أشهر فوق بشار فوق مبارك لفوق لا يسجل انت ورشاد أستو بيخم اللي حسن وحسين تكي قالوا حسن وحسين رضي الله عنهم هما سيدي شباب أهل مكة سيدة جنة درماش اللي بوقتاش طيب أقول انت حسن ديتا حسين ديتا يجي يستخون من اللي سوى مبابي زيت ناسا وعروزات كرسي بحنينه أحد واحد كوت واحد منه يوردان متوقع سيرتا لجي والدي من اللي توقف حول عبدوسا حرب لا يخشو حول الدوتات ومطلعون يارين تتالي الدوتات تكشو حيث بو أبو تاتي بأخاخات يبتقوا تما جدا أخر سورة النساء حلقوا سورة مريم حلقوا سورة المجادلة حلقوا أبدون ياتي سورة الرجال قرآن بإيهنهم من اللي على أتنى حسن ديتا حسين ديتا لجي يستج لجي ولد يجسد في شان مو أبدون بايتي هرروا أشورة تميج عايكو عايكو من اللي يلحظ عايكو وكو تابي لاي بايتي حبشية بيبوء لخوكوتا عايكو بايتي انديتا نوينجي بايتي جيساني يقول لخومي هرريس هنا خوبي تاب حلبة أخاخات أجول إبايتي أشوروا هرري تيميجان تيو مالتوا بشيت كتا تيميجان أجول عليك شلن ما خاج وساج بحزي قلق واحد يونس كوبي أشوراهم شواليدهم دين السلمة تبه تسجيل ما شاء الأوجة بحلوه نعم حتى شيء يوم ما حتى يفاجئوني أخر وشاته ومشي متقدر تيقل قيبه تأي خسرة سيف كاية تأي بإسان نعم عمشنا بإسان نعم أسرا كوتانيا في لوكالة شبايت بي أو بدال كبري مكي تبوزانا قيب زال دلم جمع أحد جماعة داشنا أو قرر جماعة ورشاته خمسين ناسو تبيه يتوبيح الكبير خوجي خمسين متبيه قدليه يؤوغاو جايو أتماسلين ورشاته ونجانا نتلقاش بيه ورشاته زي تيقليه الفاح تيقل خمسين ناسو لوكالا تبيه شواليدو زي تيقليه عادة دار بيهتا حتى خين جاو محاك نفاك ومينوا جنبوتكو يسو تسراشيش تبيح اللي زي كانو فو حكومة مكتبة قاراتو حتى زيناو تيرخو حق فوم يتيرح لخو عنوا زل تسجل ليفو حتى تيرخو ميخو مانتا حتى يخيجو محق يفاتو ميل حتى تيرخو إيرانات إيراقات لبنانات وحس أحشين إيلنا الزولي ورشاتو بجد تيقليو خرشي ناسو تبينتا الزولي بايتي في قرح الجر أو فلي الليل يطوق سادف التبتي مخنا طلق زنا يا ربي إلى متي يي حديث عمت بي أنفاح الكحلا ساسا ساتان في دنيا بي التبتي مخنا زنا بعد كدية بي مهدنة كدية بي أحد مخنا كتا وشنا إلي تبساه وخاكاك آمين بل متوقع أبورتو أخي بي ساتو

الزوم هالشيء ورا بشور من اللي بايو ورا بشور قناه حلو ورا بشور قناه حلو انا تبي ورا بشور من اللي ياشلحن ورا بميتا وجرا يولا لا مو يولا يبلان حدوني انت اهدي متاشلي انت اما تبي ورا باو يبلحن ملي حق لو كيرحوا اليوم حق من كيرح حراشنة من زين انت ما حراش دي لاقي كل شيء يا شباب بالات بالات بيتي اهل بيتي تقولوا شورا كمدير خيب كل شيء يا شورا اخذت شورا شورا حراشان اصل شيء ورا بالشور يا شودان احد سريلا حتى سرودو متا حراشي ناروما حراشي نت ماشي دي لام وترجو جنبل بوقت ازلين حق لو قيرح لوما ازوم حق قيرح يلين تحت في الجوم حق فاتون لزايا اللدبي فوق تلفون ما حد قال حتى قدماني جناب قبزاتي ساعه ترازات ولا جناب قبل ما مستمسيا أجل ورا مشهور أحد شيء إعلام بلا أنقرة تفاؤلتا شركي ملتا شركي عمت بأحد ما شهودا شركي ملتا دين وان عادة أولايو دين بيتي خالق وان مخلوق ما بينا يترى إزالي عادة بيتي وشوا شركي على سيدات بيجاني الزولي عشورة ورا بشور متميرة آدان تاوي دين التام دين بحمد قادر لي الموقفهم توقو ذاكو التماحتو توقو ذاكو إيقوتو بيزو توقو إيقوتو أتنفقو تتابرو بحوكو مين بايتي ورا بشور ورا بوا أشو تحلي أحدنا كمخلق لي دينو ملتا آدم تا هات حلو فاش آدم میتا دو بوت کوی شو تا سراشیش تی بیکد لی دین شو جمعی اون دو بی زل سینن نیو بی زل فیر نیو بی یش نه میدل و شاتو داش نم اب ذکر حمی الله رحم لوا مسجد و قبری و وقفی افتاد ابو و شاتو فوقی بی لایش بی حكومة دائم تسبعين مدد راجاني تنياني ذاتي بيهنو خوش بنابرو قلقهم تنياني باندي رقابهما انتوكي باندي رقابهما انا ييهم ماشو اتماش نيهما تنياني باندي رقابهما نيهما ايه رنجي سبنما ادهاوي تتاجي ورشاتون انزانا قدير يامزيو جاي درمو ورشاتون جو اتقوم سليو أخذ زمان بحكومة يستخاني ومينتا أو أجنية حكومة بمبوتك وشو تسلاشي تبهلي كل زوم أو حلابي سنبايا يا أو زالة تاريخ وان آدم وان راس بيرو موقومي إلما يدلقومي أخاصا يدلقل حقنا ألتام دامل إيكا تحري رزو تلاز أزيباج نسي ملين تزبرسيو يتر هذا إدارة كشكش البيت دو بيتا ملا أشخو باي ما يتيق دو اللي يفركات ملا دلا قبي بوخو أزولي دي حيدوني ما وشل زينا بوشكو يشوف السراشي بحلي نسو برسا سبب لو عودة شل بيتي عودة يلي انتا حتوان استاذ عزيبا شكو من تيوا متعد هذا الإدارة تشتوش يل
اليوم انت يتهيبنا الناس اجيبات تهيب ورمي وكنت قشاش تروح مقدم ما يتزي ومن يتم تأمو شحن ورشاته لو كانت 50 متبقت 50 اسم ميلا اتوبيح الكبه اي قد نير الدولة اوقر جماعة واتي اوقر بالماين شورو ما شنو نما قلو بسباب لنا اخوخ عادقان بشور تاشاقو من لي خوية توشو حكومة عزيبا شو لبيت باي هنجيباي مخونا لي تبقو

حيوصي تكاس بيك يوصو لحشي في تعميوة حيو حيو من دي برشوة تسو دافسو من دي برشوة أف حلي أف ممد حليوة كل حلي

تفتح حدايث تفتح شنخان بينوا وحوح البال إنا إلى سكسات الكامل عوزك عرسا سيد شعلة كمرشاشة عايدة الحنقوت يجيب شعال دمك لطول من اللي قلت مزعت كنت سنين تسبل ذات كنت إلى دي كسمن يا خشوة

فحرم الجفا شيوا عن زودت خيمة عبادك حدين سيني دي سرك علي يلو شعلا أسر شعلا كوري يلو شعلا ما وردي تغادروي يلو شعلا وردو لسكل سيني وردو لسكل سيني وتسني

عقد دامي دوس بلا حيل زتوالي أباد حمانو وحد زكو براي نمزالي كلن زكي مصوف مزالي متى زتك سو

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أنا منتقي؟ سلطقي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ رمضان عبد الله. أمنتخو ورقو تمنتخو.
0: الحمد لله.
1: وين السن بايتي هرري كذا تخيطاج أستراليا وشيرتي دي بأزوك السودو على ماما بيتي ترخمزة خي جفونهم سلامتي مشاو زالق واتايبي وردخو مع أستاذ رمضان هنا سيبو مستقابي حرر بادر أورغانيزيشن سنبي اللهم غني لك
0: خير جزا حد مبردين إن شاء الله هوجي هم بيلي ديشخي وقامت أبايا هوجي الحمد لله حلوف زايا وقتي على أقنيو ملاي ندي بعيسا يساشنيو النارة إن شاء الله
1: أيه.
0: هوجي أدقينيو لوخسنا ونقلما إن شاء الله خبي ميقلنا لي تعانا تفضل
1: متحبين منتا وقتاج فجبة تكشو وقتين تاما زالخ منتا سؤالاتك ومنتا عارف منتا عارمين أتحبر خجرة بالقابوت مسألة منتا يجيب تاخبائي منتا علي هذا بادر ذكلاي وقتبي منتا وين افهم بي أزوك سو جو سريت خبتل زيد بي أزوك سو هذا بادر ميديا سرويس بي لوخ زو ايمدى محل أزوك سو جو اي اخف قوتان ساتلي ليتال هذا بادر قلمة بين على أحد ينام بوست ناشو من أي غرغارة وا غرغارة بحمس الزك لا أحد أشياءك بفوكس عايشنا ما حدا قريب بيتين تا ما يلي بيكاد كأكل خو النار الزك لا بعد بمنين غرغارة شيء ديجا الزك لا بعدش بورك صوزو أبو زحيو زويا وترن تو بيخنم ما هي حاجة حرريش مكيم التاوى مسلمة شاب دفنو من تا هي حاجة حرر بدر مطلع يتحرك زال انت حرريش مكيم ذات انت إسلام ذات أمينتا سؤال ذو وجواب ذو كل شيء ذو خيفايت الحرارة بادر الأورغانيزيشن انتا أبزاق ذو حكومة دلاغياش انتا أبزاق ذو حكومة دلاغياش انتا وزود بيدل بيداراش ذكرتني هما أوفسنا الدلغة زانام بايك إيلوم علي كل الدنيا ذي حلقه يلزال آك إلي شيخ ذو أزوك السو ذو أستاذ ذو تاريخ آك ذو أي وجب حراري هذا وكارف شوف أحمد سجد كاترة متلي مدلي خيسان وصل دفنهم حرارة بادر بتساعد تساعدك ياش بازان حلبة يتند أي مقادات ما قطوس قطوس زيك أنا ناش دفنهم حرارة بادر استون تي بوزان مثال دوري يتي ما شو غرقرة يسال حال أحد بارت زونك أواج هاد أبا يجرا بيكات كوتا خانة نار يجرا يج إنك بزال تكلم لج إنك زو أزود بإنت فرجت وكون أزال من لي أمتش يا خلوت بإنت مزال أحد نت بإنت مزال أحد ينام ذل كرب بيته جد قدر رئيس أردن بدري واي مروتا جفونم كجي وسن نفسي وبي تحكومة هيك قد نت بمل تاو كجي وسن نفسي وبي أحد حرر أبادر أورغانيزيشن أستو بإنت زال أي كليك قد لي يديك زال شيء جفون حرر أبادر أورغانيزيشن هو حكومة بحد مخنبة يتخيصال درجة نبوردانا أخي الناش فوكس ناشا زانا شيش تباد بإستيديو مكفت نقشانا أحد تاني حرر انتا كوب تاني ترونتو انتا شيش تاني أستراليا انتا أمريكا بايتي إي دلاغاج إسحيجنا ما إسنجاها بهر لي نفاج لهانا إي كلو بعد لي كاميرا شت خيشان، فيديو كاميرا شت خيشان، استديو تب موش شت خيشان. ما هي لبايتي

0: ناشاد أنا قرقرة إمل مانك ACA إنت إيسا هاد الأورغانيزيشن تبدي ملايينك أما تبي يشبال فورتان يديج بازالي حال أخي إنك وصب ملك أقام بيقل إلا هو إنك إيسا هاد شياشو بسالوت ناشيما فندي نجنيك ACA زالخونا حرك عايشنا أبوه عايشنا إي دينت خونتا ما كل واحد زوم تساعدوت ياشو كتس كل أحد زوم يفرك هذا الشيء وبيقر جاره ياشنا كتب تنت حبرة بذال نويتين دا ما إلى قر جاره خو أيتلا أنا أبا أيتلا خشكو مانتا ما أستاذ أي سؤال حلنا رجلا من تا ينسخ
1: إيه سؤال زو من أنت دينك كخبر مسا حديث لحزال أنت كأسو أحدث عشان جوابته شلون عقل الله واجرة أنا أساسه بحفاش هذا قدوم بحرر أبادر منظمة يدلقى بيزال دلاغوا الزو كنت زيو زروخو يسا فيز بسامي وادا چين دا دلاغا زو فيز بكدير انتا وسو يدلقى بيزالو سو عجو محيج خيو جرا الله وفيت كان بيشيل ميو درماج ما شاء الله همه زيو فيز بزيادة زيتاج تاخزال بياج ودلاغا زوم يدلقوا بزال انت ولكن دلاغا يسوم زيحيج خوصا اسبل بلا سيجب انت زال يريد ابزال يقرب دلي اواجاج تبوش حل كذير ياماجو مقدر حل ميديا بحمسة مليت حل يكلو شيء اجو دريدو بي ادسا بي كل التابع محل خواها خاج يلي اهتك اسي تاخ حلخو مانتا كوتان قرقارا خاخا نكاكا خاتي كشو الزوخ أحد من أي نبي أوجا زناوات أوجا بتموش ما يشيو مثلاً بتتفرق على الرجال شيء ومحيج أنت أنا ده بزحج خوبي زرو خوبي أستراليا فيز بأجاب أنت حرري أستراليا ده حواز فيز بسخي ما كل شيء لم يحصل يمكن لوخزو أمام ببرد بازار أوجا متفاجأ حلبا ما وسوزو كوب سمزام الجبل مقرقار زيو شيء خير شيء له من أنت على خوم يكلو أخاك توك حقوه من أي نبي تحجوا خو بيت لينده
0: أحد سامبل زينا سني وحل إيه حاجة كرحوازاش متي وكل سا متحبر وملتاوى أورغانيزيشناش ومتحبر إنزال شي بي كل بعد بي ما شاء الله حرر حررياج أفوش حالنا إلا هو جيم حرري وزيك إيره وأزو أفوش أنت زيت لايا بعد بي حررياج بين زيو عادة زيو مك إيره لإلزال وقد زيت لايا تايبي مسجيداج مدرساج أدسوا بميقل واتي أستراليا بهم تورونتو بهم زيت لا تايب حرياج زالو واتي دفهم بهم بايتي يتشيخ لهم ما إيلي أفوشة منبر حالا أفوشة دينة حالا ما أفوشة شبه ورقة كتبنا مارش كورت بايتين تا أستراليا قرب الدينة مقال الدين ورد أمريكا ونهي جيل زال بي تورونتو بي قلنه بايتين ما كورت وحراوة يكون زال أحد صوت أفوشة شبه ورقة كتبنا ما أحد زيوم قرقابوت على شو إلا وأطاع وزلت بيتين كا ورقم مكتب بيم درجار بيم أي بيم إلا وأطاع هرم الكوميونيتي زلتا أنزل هو وادم بيت أحد أين من تجواب على شو ما زال خنتي أخذتين بيان ستقو بيتين كا إيه ومثل أنت باشنيو كل دوم دينة تنتيلكوس أفوشة بذي تحفقان دين جماعة بذي تحفقان مسجد جماعة بذي تحفقان حتى على أبو حيسنا أورومايشلين سون يبردهن الدب مسلم كومينيتي حال كندا بي يبرد حال من اللي أنت إذا حد شيء أشوف إلا عشان هما لليت أبزلنا ملاهوت وقتين تا ملاهوت حال ودين إذا حد نيوسات خلوف ذا الشيء أشوف سمخك أتبي إذا حد شيء أشوف ليتا ما بعد ما يلي إيه سنسيتيف دخان إيشو مستجارو يتقفلو لينتا بيراو يحفاشو لينتا بس ما انتبه مسيين لينتا يلزال شايت بدي شايت السيناني بحال بايتين إذا كد بس ما انتبيرو بعد زديجة سا حد كل شيء تساناري وما حرارة بادراش بحما السمترا خشما طولي تبايو ندبي تيدي أنا قريه سابلا إلا هو دكتور أبي زال باشديم زيبور دما كله قبيت دلق ذالينتا ما كله التايبي لغزو حقمو شما كل دوم زال بعد تايبي درجار يشبع ذال كيفية وعلى موسنا ولاتي وقتنا نقرر ذيك لا يوميدي أجحالو بعد بين حل قاعد بين حل ولكن حرري وحرري شرتي بذالو أبو حيسنا مسلمات يسمعون تاما إي حرري أشتاك أدية متقيمة تاما مسلمات يسات دفون من تاما إي درجار هو أي تلايان تاما خا أحد تسد عشان شيء أشياء خطين جماعة درجة بكتبه ما دالاس بي دار السلام جماعة أزوك صودو حياتك دالاس بيزالو اندو شفوشاش انتايو أبادراج دالاس كومنيتي اللي كتبنا ما رسبون بزيو قناة يقول دزيوا يكوزال دداب بخبورة دينا أبو يكوزال يكوزال واتي مجاشني نصيب حنا صبر وشنا قرقارنا شخونا يلزال شاش ديجا ولكن زال بيوما السرالف بزيادة حالي البوزال بعد بي منتا يعاش يا الخانم دلان أبتاش منتا يا البيت بي على إلو خذو كرسي بزال ولد لهم وليت ولد زال لهم زالك معلومات بكل وقت يقول هذا بس أمام بهالخو فزت يبدأ هالخو أبو هي التابزوك أنا نرجع هكاش تاريخ دلخو يلي ما يفعل تزال دعاء يسال مين يسال بلاي بيت ساق بغرغرة يسال يقصو بغرغرة يسال على جينام ما إلى الناس بجيه برنامج إنت زالنا وقت واسع زوكو تبي إنت ناچا زالنا هوجي ميديا ذاتو كيكل نوزت لا بعد بموشلي ولكن حلو بي والله كل شيء نلا زانا كتبه صبري تبخيش على بلا يخون زالنا تندا ما إلى غرغارا ميديا زالنا أحد أينا مشكي ميل بيوم زالت هبرنا بغرغارا إن شاء الله هيدي جالو يلزال منتا أمنت حالين ما وفي السلام أخا قرب دلاغا كفون إن شاء الله يبوان أخا إيسا تي كمبيوتر منتا زغيونة إمدون ولكن إلا هو إجز يبويك إستي منتا نتيقو ميلا حكومة قرب دلمي سعاد شاش قرقارة ياشو زنة بحالو فزبي ملمانة مشغول دخانو إي ملاحوت بحمسان تامزال أن منتا ورشعي تدوت زتلاة تايبة حرارة بادر كتبة أنباسادر وخنمان حرارة بادر انتا ييني ما يدل جزال أسوك إباك بنتا بلاي كيفل باخا مورك عطاب خلاجر يا يرمل ولكن دول خلاجرة فاج خاجرة أسوزو محلك التاجل يكلوا خا دب من تجرجار إذا شوناش وان بيت وان تو وان مسانم بنت إلا وقوت سوزلتا بيت إنت وقوت سوزلتا زحتنا وسواج بيت حمشتي ريال بميجال إلا هو ألفي جرجار إذا شوناش جس وان تو وان مدول بنت بيت إنت ما يجي أسوزو منتا مشاو زالبا تايب ان حرره بادرين تنيل زال شياشو منتا يي ياشو كنتا اورجانيزيشن زوم سون اور ليتر يقامن اخو وقت زول يزل خانه به وسببها امام بزيك اليك سي بايتين تا انترناشنال اوغبي اورجانيزيشن زو ان شاء الله منتا مكانن زو يقرو ميل بايتين دا ازوسا كل شيء ان شاء الله يلهما اليما امنخ وسوز زو ملتا وانش بتلاي وبعد بزردني والتانوم الناج بحم السيد الجزال وسواش اللي جامبر يدفنو عاكب ميجال يكفتنا ما ولكن جامبر زينا جوجو هيسالهم بلا كل صن نسي ميزانات حلنا بيتنا فلت عشقو قد بيت أرجم
1: لا لا صح أنت صح أنت شكرا زولي على حد وقت حلقة كرا خام حد حد إير بزو أرجع بخلين كرا تيب رخزخ تليتو بزالقو على دلاجة بحزو يفردي كارزات أنت قوزي كاربازات أو حكيم ذات أو صوفي ذات أو أسمى الدين بري ذات وكل حراري آدم أحمد سواء زوك الصوم دينية أستاج سواء إيشاج سواء أحمد سيد كاتر رشي بي تاشو ذا خشي انت دمم بي أي درجة بحلقة
0: أخد دمم بي ذال درجة سات تقر ليتنا سات تقر بايتي حرنا أخد سلطاني لسنة كوت بي انت كاتر وزا ميغل بي آي چمس بي انترویو زاش خو شئي دي انناش دي کسس لي حرر بيرا اكسيونو انتا حرر بيرا اكسيون ملسي مستعلي دي دي جسا اخا كرسمس وقتوا ميوير انتا ما نچ احاش انتا يوما كمزيوم باد ليت و ميلي قاطرو قدور وقتي ستونا ايل زال شئي آيش انتا زاكارو أبو إنّا شيء نكنو من كسسني وحرر بيرا من توازي كسسني ومكوس إنتا هذا يوما الزودة بفلما زاشو سا من اللي إنّا شلتنا ملاكم أبو حرر منتا وانا أسلي وعاوزو هنكن إنتا ولكن حرر بيرا يلزا لشياج على قبائي محل زيت لحد الشياج يلزا لشياج بي حلوفة إيو حلوف زائسة مفردگار دانيا دو بيين مستحل بابايتين تا اي حاجة زليلنت الناج هيني كانو مكتس كوفو يوليس انانت عطاة مستنا ربيو بيين ستا ما تاك ايبالا زيت كيبالا ساين دقنا خام لويراش زيدي جوسا خود كامباني لويراش انتزي كترو احزو قانون يسو انت حارت لوير بحمسان تزيدي جو خود تان زيدي جوسا حرر بيرا ازودة بيورك ازانانت سبتا كل ساعه قامت انت منتا يي منتا رينيو يا شادل بايت انت من انت ريجنال درجه انت مو فيدرال درجه انت منتا اوكامي سو ازول ازياش درغغبو جواب لي الناس جواب الفتنا من اللي الفتنا تياش ويراش هنا كن سم بي دي جو نارغرا اتكم بو انا ربي سم بايت ما ملي قام انا ربي ايلي منتا منتا طبقاي سنا زي زو متناوط حلبا يتكتب ما يستقول باي منتا على جيون باي تندا حرر بادر مد كتب زي بورد الدنيا الدب أني وصو كومنت دمو مستيفر كومنت إلا وكساش أماجي خلال تكساشو أماجي خلال باي تكساشج مثلا حق عليه تكساشو مثلا حق على وعلو يا رئيس ووا إنش information زالنا ما limited زخانتي وانت إنش نسألين فرق هذا ما يلي جواب زلفتنا بي مدام هنا كان خانا نارجر إنش هد زنا ومنتا كانوا منتا تس زنا وناشاش لانا ينزل كفوين دينا بايتين يوم ما شاشان لي بين ما استطح لهم بايتين هر بيرا موتا حلبا هنا كان مدية حلبا سو كسيو هنا كان كفوين مليت علي انتا زال فلماش بايتين دا ما حد جرا جايزو أن نرام كوتانيا من تا دانيزو يتناوت لنا بايو دانيزو التناوتام سو أخا سنكوت بي إلكشنم حلوفي سايبهر لي سنكوت بي من تا يستعلو بايتين تا بلا إزياش جواب آي ساعاشو زاشوم حجير بي ساحد معلومات أمسينا لين ديسكشن ياشبا كوتالين يقول لازم أخطان من تا سمزو صوفي Google داشو سا صوفي وردا صوفي كونستراكشن حكيم كونستراكشن حكيم منامن حكيم منظرگار دلا اشياء حل هو اتا ايزوزو اتنافه اميرو يلزال اشياء دلا اشياء زديجو بخونتها كابيتاليزيو بايتي جيم حكومة باجسو بايزاي ديزال زاليونتو اديجو جيبين كسا كسال قاچي بزالو ملتاوا ما ireka dalay zore za shodiyu batlawa asrawa sati page adiyu baytinda so azole innash girgabut alfatnan wakisi za shashal nasa ziyaj zadiyu shi ilente innash girgabut mistazana kotain minne petitiona tushu minne hada ina tushu bitlaya ugabe jihad baydiyu na bahalu ahad abba haysina garab dale echennen garab dale ahad news xulufa ishtana oromosinande taqriban asral fawa usure sababzom hukuma minnash hukuma ahmed sami dalag zana lebayti bazinawm niqehra zana lebayti federal hukuma ahmed sami dalag zana lebayti information share na zana lebayti zitlay opposition party ashwa ash lesat naragira political agenda zeyu shokuta innach us more hatigir be alam taqlal le sama kuta موشلي اي ملاحوت اسخان بهر لك كل لغبن حلف ناشانا الله باقر كل لغبن يتركب وسوزو مسمع حلبا الى ذانا ابتاي دفنهم حلف موشلين فرقانا اخي الناش نقاش اذان الشيء حلنا رقرا اوستراليا بهم ولا باياج بايتي واتي اذا قبلي منتا سبورت فيدريشن منتا سبورت الى قوته متبقد لأستاذ ديسامت خير قوته ذكلاوي جماعي شوية عاشو مسينا نما ازياش بحمد سدختشن منتا موشما الزو قوته بإزياشون دي نفسي ونفسي السماعي قوته جست مدو محلق متبت كفلو بايتي ملتاوا ديسكشن عاشو قوته اي شيخ جماع ديسكشن عاش بيت خشال مسجد جماع ديسكشن عاش بيت خشال كومنيتي عاشن اذن زالو بوات تايبي يكفتو ما اي حاجة ومنين رجرقار عاشنا ونارجر ماجال ee dina sinamal ta bayti ma yassan wo yitkhishal walakin intahad politika wa manamil le batlachu so ay tagenya ahad shi alna regra ala fachu suidiyar bayti inta hoji kuzal shi satal ba khajir shabi ala yene idijan mayile masamat zal bayuma kullu zinam dina sinaza bayti inta bilay harra badraj egnot bilay iu ya burdozan attaye burdozan attaye hegni zalach eli kullu attaye kilti hegana kilti hegana qada idi talbayti inta akhnach amatawa حرت وحري بينت إيه تايدي وردين وهذا سني ورد إذا يبرد دليل ذا الأشياء أن نريهم حر بادر أسطول زالو حرك عايشوا محمد شيء زوم يقومه حرت وحري أوقات ومسجد وشيخنا ما منتا أنا مقوى قدرنا ما تيجي لا جربونا ولكن بجيه وقت زنا ونصابينا لوير أخام فيل بجيه محلك بيت منتا يتخشل ما إنت ما أخذوا من ناش زال قبوا التابي تفرقوا زاخوك أي سبب كل أحد قوم هيبل هيبل زلانا بك جماعة كمقادم كأفوشام كدين جماعة كوتنين كل زوم يفرق هذا الشيء بالقارة عشان أرقر أحد التابي ورده ما هنك ذوق أحد هنا تاني يزلاي بي يا زايو لو شيء إلي بلاي منتا يرميل ما الناش إمان ما نكيس قرقارة أنت نخشى هذانا تكشو ميديا زينا أوفيس أو يا إسايو بهرلة زتلايو أكاشو زتلايو بايت يملكة يوزاد وصايتو إن شاء الله مديجلة منتا نجيبت أنا وقوما مفرقة ذا الشيء بقرقارة ماتيريال بياشنا بحل أبخيش أنا رجلا مزاج محمد سام أي حاجة ومنين بين إتوات آلي نفرك أنا منين بين ألاي قرقار يا شو نلاقي فرك اللي زال شاشو هلاك نهيج هذا أنا يخونال إذلت أخام ألاي زلا قاشو محل ولكن الزوج هذا قريب من تأخذ بيرك فوي يقولنا من لي زينت يتخيش يزالو شيء أش حلو ما إله أخذهم هرر بادر منظمة كتبه إي دينت قونتا خات قونتا عاد زينا تاريخ زينا سنان زينا ما نسينا حالا محل دنيا تكلل إيه استوى حال أحد آج بزالم إيه organization ميدل جازل دلاجة إيه كوزال لغة بيا عشاق يلزال الرقم بيتنا تو إيه بكل زوم سام حالا بعد لباس تكاتروتهم كل شيء سام حالا ما يلي أخذهم خرجهم جيشهم بيت مدينة الحرر مدينة الأولياء تكنحت قرقارة خوية تخيش حل كونتاكت أنبح مسامترا تخيش ساخاش أخزوم مترا منتا كاج بيزال خاش تفركاخو بعد بيزالاتش مروتواتش حلو ما إن شاء الله أستراليا قربوم منتا ورقة الله باينا رقرة بشاوة يزو كتبهم نكتب منتا نكتب ما نقفرنا حتى ورقة بي ميتقو بحل زينا وسيلهم أبو دفدام بيخو بوردينا إن شاء الله التسامتنا وحري بهر لنسامتنا أور قوت وحري بهر لنسامتنا زينا وصاتلهم
1: الله تبوش لها حالزنا
0: وموشارتا أخاهم منتا أخاهم إمرمان تعب
1: لا تابو ميل بيان من أشخما ها خاش انتو تاش بزالكم
0: ساعش نساء أنا رقرام يين تاما دبلانا شخم باما بتلاي مقادا شو مسينا ما بايتي من تيخانا بيقولتي مجال أصلي زوبيخ دين وصوحي نيلة يكاد موتزين عرباش منكروا ملتا عايدة بحلو دين وصوحي عايدة بحلو
1: يمكن السمو من الزوء خلصة نزة حبر خصوال بحمد سيد كاتر علي
0: إيكا مسجد ما شيخ البيم يكاد ميزاش مدرسة ما شيء خلبيه ميكاد ميزال مدرسة حلنا بيتي تأخذ على تأخذ زوبي ينوطي تأخذ ليلة يسيني مثلا زي فرق قلبي زوبي يطلع زايو حديث حلنا عنزو الدين يوم التنوى قالت عشق قراوفي ما إيلي بيتي عايدة بحلو عايدة بحلو إزياش انتن لبك بايو خنوما من قرقارة نوشقو بيتي زال بيو ما إلى بيتي عن حلبة وسوزنا من خانة وعن وقامس
1: أو دوانا شانا زيدانا وقت إليهم خا لقي كان أنت إن شاء الله
0: وذاكوا بقدر أخذهم منتا وشو نت إلى زانا
1: صح
0: أخام يديك ساعتين علي ووقتي مقوى سر دقيقة أم خانة كوي دقيقة أم خانة معلومات إن شاء الله تلستنا كده نلانا ولكن كل شيء يكون صبرين يتخيش
1: صح
0: صبرين يتخيش
1: خير إن شاء الله.
0: معلومات كل
1: زولين بوردي. خلاص. على وقت خانتي بنا إن شاء الله نترى أنا يدي ساتي الله باكرا يلم وقت ستخنا لي شكرا فيز بمعلومات خالم وصوص زوم سمعيو بإذن الله تعالى زيتوني وقفوني الله يشنا خاخاتهم الله قرقر وشغو
0: آمين اللهم اغن بيت أستاذ رمضان عبد الله إيز فتقنا نسيب لي اللهم اغن أزوك الصوت وين أفهم تري تريبل زيد كلهم اللهم دن
1: آمين
0: عايز كما سوى يدكت لقرقار عشينا الزوم عاصل ميديا اللهم دن ما إن شاء الله عليك سنترانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.

زتو دتو حركشنا متينا بقولي اللهم جن حيد فانخو اتلاينا الى هيتي جوكتيو خيري يتراونو.